انا براني دزيت باب حليت بلا وانا براني لا في بلاد بعيدك اصحى من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل

حبيبي الغالي ماني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني تمنيت نبحر ونكون فنان وانا بوهالي

سواح انا براني دزيت باب حليت بلا انا براني ده في بلاد بعيده كسحة من داف وانا وحداني ننسى اللي كان ونحفل ننسى

ايه حبيبي الغالي نمني مرتاح وانا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني عشرت ناس معلي املام وانا وحداني

حبيبي الغالي انا ماني مرتاح انا براني انا حفيت من البعد حفيت وانا براني